بنخي في راح تنقزي وتزقزقي واذا كنت زهقان بزور وقت زنقتي وانا شو زنبي اذا غمزتي make them dumb diddy drip like زمزم مزمزي طب وانا شو زنبي اذا غمزتي make them dumb diddy drip like زمزم مزمزي

بالمصدر تل مصدر هاد نفاق اليورو ويكستر منصطح نطل دابور انا ماشي دلوت لوحني في شيب بوي وجبت فهمك قرات شوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلوي زي ما تاكي على كرك من مخ

هذا كتير محزن اخو هالشرموطة من بروكلين غرب كله استيطان مؤمن ما ضلش ولا اوبشن طاقات نازلة فاتح ستوري من البيت بشوف شيوش داخلة

نتعب لنصير ربك يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحنا حل ملكوس واو واو قبل رام الله رام الله جيب الحوش واو واو عالم بلادي رفرف بين الغيوم واو واو نتعب لنصير ربك يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحنا

بيح واللي بديها وانا مستريح بنرفع شعرات نعمل شغيل بنكتب عواقع بنعمل تاريخ من متعوق واقع أليم من سلم منه راجل سليم كل مرة حاس فيها حيل وتقدم لحق وعطول بالرد السريع من جمع جمعا

0: كان نقطة البدء.
1: أنا فيش وقت
0: سنكتشف سر عداءه.
1: وقت ما فيش وقت للندم،
0: صور
1: بنبنيها عشان ندمر أي أمل، فلوس نتحرى فيها أي شبه بتدفع، ما فيش شياط بينبع من العدم. تحسسنيش إن أنا كلامي فاضي، ما تقوليش مش مستهدى للدرجة دي. أبني لو ما فيش مبدأ أبني عليه، ما تحملنيش فوق بطني. قمنا منها فيها قلنا بتداوينا، لكن بتعب كل ما بجري بنهج.

0: خلص بس الكلام لسه ما خلصش. قفلت الخط بعت رسالة والكلام ما وصلش. مفيش حاجة ابيض واسود غير افلام السيمة. مش عايز اعيش في حرب غنيمة بدون قيمة. لا قامت انصاص ولا عين علت عن حاجب. لو كل شيء مكتوب اذن الاحتياط مش واجب. المعنى مش موجود تماما زي كتف الحية. روح دور لو فهمت حاجة تعالى تف عليا. وانا بحفر في الصخر بدون شاكوش واجنة. والوقت بيجري ولو حاولت ما تلحقوش بمكنة.
1: ساعتها الناس هيتهيأ لها ان معاشي كل العمر ده كان ساعة تعرفوا بينهم ساعة هيتهيأ لهم انهم خرجوا من تكوين زمني الى تكوين زمني.

أكاد فمش منجيب حق الأسيس سوبر هيرو أو يس انديد شوف تحياتك نكتك رنجيت بن حمود عندك شهديف أصنصيبو ستة كلين شيت فلو بلجيك

استقامة نيك تتعوج ماني جبتني سبير ما استعرفت I made you famous Taylor Swift بليش تحط العصا في عجلة كرسي متحرك I still drift

0: Yeah.
1: Nikki Sayed from Ashbura Wereya. Nikki Skye Kilna Juma Liza Wea. بعد ثنية تحليل معايا جيبوا ثنية سكر الثنية.

دخل كل ده اللهو اكبر يتنك لي طول رابو في سلاحي هايد مول بيتش هي هايد مول نيك احلامك لك الجارم مشن نيك سيستمك نيك شبابك فشن نعمل كيما النهضة بلا سيد ننتشر كيما ليلى بفراري شنشر باي.

تناديني بالسبع واسم الله العالي. قد ما لف وشاف شواف يضعف ومعروفة مين الغالي. بصيت نصيب سمعة من قبل الأغاني، من قبل الراب والتراب والشاب والشباب جاي ياخد مكاني. فنصيحة أخوك تنكاس تنكال كالتالي، السمعة هي الكنز وحبيبه الله معروف. تربينا عمر العز وكا